وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت.

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف

0: ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: فرض الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وإعانتهم.

ولرحمتك يا مولانا طالبين، وعن السيئات عازفين، ومن المحرمات بعيدين، ومن عقابك خائفين.

وعثمان وعلي الصحابة أجمعين. اللهم احشرنا مع شهداء بدر وشهداء أحد.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582 481810 or email us on info@inspirefm.org.

0: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Du'as.
1: قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحى فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحى وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره
2: While I was walking, all of a sudden I heard a voice from the sky. I looked up and saw the same angel who had visited me at the cave of Hira, sitting on a chair between the sky and the earth. I got afraid of him and came back home and said, Wrap me in blankets. And then Allah revealed the following holy verses of Quran. O you, i.e. Muhammad, wrapped up in garments, arise and warn the people against Allah's punishment, up to and desert the idols. After this, the revelation started coming strongly, frequently and regularly.

حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا القناعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة، اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة، اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع.

0: صالحا متقبلا ويقينا صادقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الحديث الثالث عشر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أؤتك مالا؟ فيقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري.
2: حديث 13. On the authority of Adi ibn Hatim, may Allah be pleased with him, who said, I was with the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, and there came to him two men. One of them was complaining of penury, while the other was complaining of brigandry. The Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, As for brigandry, it will be but a short time before a caravan will be able to go out to Makkah without a guard. As for penury, the hour will not arrive before one of you takes his charity around without finding anyone to accept it from him. Then one of you will surely stand before Allah, there being no screen between him and him, nor an interpreter to translate for him. Then he will say to him, Did I not bring you wealth? And he will say, Yes. Then he will say, Did I not send to you a messenger? And he will say, Yes. And he will look to his right and will see nothing but hellfire. Then he will look to his left and will see nothing but hellfire. So let each of you protect himself against hellfire, be it with even half a date, and if he finds it not, then with a kind word. It was related by Al-Bukhari.
3: Assalamu alaikum. My name is Sheikh Hafs al-Ghazi, and you're listening to Inspire FM 105.1 FM.
1: الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم وكذلك مالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
2: Hadith 8. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, a prayer performed by someone who has not recited the essence of the Quran during it is deficient, and he repeated the word 3 times, incomplete. Someone said to Abu Huraira, even though we are behind the Imam, he said, recite it to yourself. For I have heard the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, say, Allah, mighty and sublime be He, has said, I have divided prayer between myself and my servant into 2 halves, and my servant shall have what he has asked for. When the servant says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allah, mighty and sublime be He, says, my servant has praised me. And when he says, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah, mighty and sublime be He, says, my servant has extolled me. And when he says, Maliki Yawmiddin, Allah says, my servant has glorified me. And on one occasion he said, my servant has submitted to my power. And when he says, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, he says, this is between me and my servant, and my servant shall have what he has asked for. And when he says, اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْأَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, he says, this is for my servant, and my servant shall have what he has asked for. It was related by Muslim, also by Malik, At-Tirmidhi, Abu Dawood, An-Nasai, and Ibn Majah.
4: Assalamu alaikum. Beautiful hadith and duas which are playing currently at Inspire 105.1 FM. So continue listening for more hadith and also duas, inshallah.
5: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 60 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. The Prophet, peace be upon him, said, faith, belief, consists of more than 60 branches, i.e. parts. And haya, this term haya covers a large number of concepts which are to be taken together. Amongst them are self-respect, modesty, bashfulness, and scruple, etc. is a part of faith.
6: لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال.

والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى الصحابة.

أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا دينك الذي ارتضيته لنفسك. اللهم لك الحمد أنت بلغتنا رمضان، ولك الحمد أنت أعنتنا على القيام، ولك الحمد أنت أعنتنا على الصيام، ولك الحمد

شافيتنا لك الحمد أنت شافيتنا لك الحمد أنت رزقتنا لك الحمد إن عذبتنا لك الحمد إن رحمتنا لك الحمد إن أسعدتنا أو أشقيتنا لك الحمد.

وزدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله،
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يسبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح, أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يسبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: بذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح. أذكار

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 6:30.

برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا الله، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا الله، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

0: الله. يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا حي يا قيوم،
1: يا الله
0: يا حي يا قيوم،
1: يا الله

0: to teach him the Quran. Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, was the most generous person, even more generous than the strong uncontrollable wind, in readiness and haste to do charitable deeds.
1: Assalamu alaikum. Beautiful hadith and duas which are playing currently at Inspire 105.1 FM. So continue listening for more hadith and also duas, inshallah.
2: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حن وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Allah's messenger was the most generous of all the people, and he used to reach the peak in generosity in the month of Ramadan when Gabriel met him. Gabriel used to meet him every night of Ramadan to teach him the Quran. Allah's messenger was the most generous person, even more generous than the strong uncontrollable wind, in readiness and haste to do charitable deeds.

0: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
1: Ibn Abbas, in the explanation of the statement of Allah, move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith. Said Allah's Messenger, used to bear the revelation with great trouble and used to move his lips quickly with the inspiration. Ibn Abbas moved his lips saying, I am moving my lips in front of you as Allah's Messenger used to move his. Said moved his lips saying, I am moving my lips as I saw Ibn Abbas moving his. Ibn Abbas added, So Allah revealed, move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith. It is for us to collect it and to give you, O Muhammad, the ability to recite it, the Quran. Which means that Allah will make him, the Prophet, remember the portion of the Quran which was revealed at that time by heart and recite it. The statement of Allah, And when we have recited it to you, O Muhammad, through Gabriel, then you follow its Quran recital, 75.18, means listen to it and be silent. Then it is for us, Allah, to make it clear to you, 75.19, means, then it is, for Allah to make you recite it, and its meaning will be clear by itself through your tongue. Afterwards, Allah's Messenger used to listen to Gabriel whenever he came, and after his departure, he used to recite it as Gabriel had recited it.
2: Assalamu alaikum. You have been listening to the Hadith and Duas here at Inspire 105.1 FM. So continue listening for more Hadith and Duas and other shows, inshallah, here at Inspire 105.1 FM. Assalamu alaikum.
3: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. The Prophet Maran said, A Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands. And a Muhajir, immigrant, is the one who gives up, abandons, all what Allah has forbidden.
4: Hi, I'm Greg, and I'm a filmmaker and campaigner, and I've been with Shemaiza on Inspire FM.
5: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضى الله عنه قال قالوا يا رسول الله آو الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
6: Some people asked Allah's Messenger, whose Islam is the best, i.e., who is a very good Muslim? He replied, one who avoids harming the Muslims with his tongue and hands.